0: في لبوكتا
1: هاي هاي
0: فمسي أشوف ما يان راديو كتان لو كم هايزني أنا نمبر كم كذا تفهم زني أنا كم يمكن جاي كذا
1: هاي هاي يام شو بوافهم ني أي كوي إيمون دللي من ريبا ميبون كودي مك أمسو أمسو مسا مساجي ثبك ثورم سينغ ناتي هايدنا لاي ثوك بقي مهوتا أما كم كم تين بانغ نرجدي واروبا وارغا خلق بما يام سينغ دسو مدو سوم سوي سوي دنا نوعي با أما كم كوي غني هاي بوافهم مسي ثمزجي لوينا نتابي ريبا ما يام سينغ دسو Tambiri wa pharmacy, some choice with an option, Birangani, Haina, Tamsegiva pharmacy.
0: Oi, sir, Adone, Angam, Bazipang, I do mamma da Pumina, I say, the piece of an ayum pubus, no park, a gonna pubus, why, gonna go that.
1: Hoi, hoi.
0: Adona, Angam, Mamba, no pina, Subamatam, the Napan here, you won't get another punching giza, as a guinea pan, a sugar, a hideness, a two, like talk with the yum, the number punching, the yum, the pan in the right, young panzer.
1: Hoi hoi, yam chumba, pajaba, maruiba, wafam ni, haina lungzi, tambiriba wafamasi. Yam nungaize, taromasi saruga birakpa, loinana, pajaba wakalun, tambirakpaki, the makta tagachari, isa yamakatan kudul tamzerake. Tagachari, taram okchari, no mitem, solindro singinaitum, conjelda, w tambo, maitaina, siringba matamisha yamaka kudul tamzeri, taviriba mayampuna, taminasi.

قداي دي نزول من جديا هاي ما قاي نونيت زا نتر نسيبا قاي نو زا دو تكتو بين ونو قداي دي نونيت زا زول من جديا ما تي سويد ويني يني زا ويما تشودو ما هاي بي ما ساي دا بي لبني دا اي ما نمتي لي جو زور دا نغان دا شرو جرو خطيه دنغا حق تاني ميني مغا دا نمي اينا فمك با قداي دي نومي هجل من جديا نغان جي زا جي بلو ام با قوك بحونا دري اني لاي ما تشودي اينا فيبرا اني لاي زبا بي ني ني اي اي بي لبني دا سيدا